0: هي طبخه مو
1: ما طبخه مو جيم ريكا ماري مير ما تدري
0: ما طبخه مو جيم
1: ماري الغوري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا مو كلا كلا
0: ماري ماري الغوري لي هي طبخه مو
1: ما طبخه مو جيم ريكا ماري مير
0: ما طبخه مو جيم
1: ماري الغوري مو كلا كلا
2: There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow. There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.